صوت صوت صوت ضوضاء زي حفلة في نص الليل. عملية بيت في البيت في الأقصى عمي حتى لو بكفر أصلي تدين. جيب جيش فوت على الحرب اتغلب مقنابل الصوت بالدخ بتقلب. أنا شاب متكتك أصلي مرتب ببلاط عب السما طلاق تنسيق تدخل على كفر عقاب. بدك جيش تفوت على مخيم نحكيش أسماء إذا حدا طلاب. بدك جيش تسيطر هليكوبتر وضعك دهوار نحكيش أسماء هالعمي بنتك إذا حدا فيك صور. حدا شاب حدا صاف من الواقف باب الدار لأنا فعلا جامعة ولا عمري كتب سمنار. باب الدار في جدار أمي كبس لأنا شوي لازم نروح بلاش يطلع ضايع. عبط في إيدي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي.